سيجو هنا جقرا يشقا كمونا هتو كشقا بنجيلا رام أركيني كشتاو لمان نقا جوني نساق سليج أونا هتو كشقا بنجيلي راميو وكان نحكي نقا كمونا كويسي باتشاق سيجو الهيل جقا كي سلاك أنخيل كارلا أرين قد قبي كسريو كانال سايا شي بتين تاك اتشخو نقلقا موسيقى ريبيتو كينتانيا El calabazo. Liceo el hijo crees Catherine o que nací Shmaira, Dylan, Uchishkunili familia y Shimka. Rahlal nakab y la programación. Liceo el hijo crees familia y Shimka al Junelik no Kerbi. Seich ulihila fi chokreka na Olga yo kapingilaran toh chika kaush kwen San Pedro Karcha. Nashtaklak fi seich olish koosh Stephanie. Yo akfi kapingilaran sh ingrito haran taktik